أرواحنا تعزف في إيقاع، كلحن يشعل الفرح. في هذه الرقصة مشرقة وواضحة، نحن لا يضيع.